حرشان درد كل ادلي يا ام تما امير رايك يا ما هي ورا يا ما هي يا انت يا ما ان يا ما ان يا ما يا ما ان يا ما يا ما